0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها، ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara salah satu keindahan syariat Islam yang telah mengajarkan petunjuk adab-adab yang sangat mulia berkaitan dengan berkendaraan dan bermusafir. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut merupakan di antara petunjuk yang sangat indah yang paling mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah dan yang paling sempurna. Dan kita akan menyebutkan beberapa hal adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin dikala mereka melakukan safar. Dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku melihat Ali dikala dia melakukan bersafar, kemudian dia menunggangi kendaraannya, kemudian dia meletakkan kakinya dikala hendak melakukan safar, maka dia mengucapkan bismillah. Kemudian dikala dia berada di atas kendaraannya, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah memudahkan kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Kemudian dia mengucapkan Allahu akbar 3 kali. Kemudian dia pun mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diriku, ampunkan dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Kemudian setelahnya ia tersenyum. Maka dikatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum? Maka Ali menjawab, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi juga melakukan perkara yang sama. Kemudian Nabi juga tersenyum. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah merasa takjub terhadap hambanya ketika dia mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Dia mengetahui tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali aku. Rawahu Abu Dawud.
0: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته مسافرا أن يسأل الله أن يكتب له البر والتقوى في سفره، وأن ييسر له العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهون عليه السفر، وأن يعيذه فيه من العواقب السيئة في نفسه أو ماله أو أهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي من مشقته وتعبه، وقوله وكآبة المنظر أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم، وقوله وسوء المنقلب أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله، وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال أيضا عند الإشراف على بلده والقرب منه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، متفق عليه. وقوله آيبون أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. رواه أحمد.
1: Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang mengendarai kendaraannya maka hendaklah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan takwa dalam safarnya, kemudian dimudahkan melakukan amalan-amalan yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian agar diberikan kemudahan dalam safar dan melindungi dari hal-hal yang buruk terhadap keluarganya, hartanya dan juga dirinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di atas kendaraannya pergi keluar melaksanakan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya, dan kepada Allah kami akan kembali. Kemudian Nabi mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu dalam safar ini kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tardah, dan juga kami meminta amalan-amalan yang kau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Ya Allah, mudahkan safar kami dan mudahkan yang jauh, pendekkan yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menemani kami dalam safar dan engkaulah yang menggantikan keluarga kami. Allahumma inni a'udzu bika min wa'asa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelelahan safar, pandangan yang buruk dan kesudahan yang buruk dalam keluarga dan juga harta. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi juga mengatakan kalimat yang sama, akan tetapi Nabi menambah aibun taibun abidun lirabbina hamidun. Kepada engkau kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, dan kepada engkau pula kami memuji. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tentu meminta kebaikan dalam safar agar tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, karena itu merupakan di antara zikir yang terindah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan kemudahan dalam safarnya, kemudian didekatkan jaraknya, kemudian agar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dijaga harta dirinya, keluarganya, karena Allah Subhanahu wa taala apabila sudah menjaganya, tentu seorang hamba akan merasa tenang dan nyaman dalam safarnya. Kemudian juga seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan safar. Begitu juga dari hal-hal yang bisa membuat mereka bersedih, membuat mereka sakit, dan juga membuat mereka bersedih terhadap dirinya, hartanya, dan juga keluarganya. Kemudian, kalau Nabi SAW pulang dari safar, maka Nabi menambah kalimatnya dengan Aibun, Taibun, Abidun, Lirabbina Hamidun. Dan itu merupakan di antara sunnah ketika seseorang hampir dekat dengan kampung halamannya. Seperti hadis Anas bin Malik, Nabi SAW ketika hampir masuk ke Madinah, Nabi SAW mengatakan Aibun, Taibun, Abidun, Lirabbina Hamidun. Dan Nabi SAW selalu mengucapkan kalimat ini sampai Nabi datang ke kota Madinah. Aibun artinya adalah pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Taibun, agar Allah ampunkan dosa dan hapuskan kesalahan. Lirabbina Hamidun, yaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua kemudahan yang telah diberikan. Kemudian, Nabi SAW, kalau sekiranya masuk kepada keluarganya, menemui keluarganya, maka Nabi SAW menambah kalimat, Tauban, tauban, lirabbina auban, la yugadiru alaina hauba. Seperti hadis Abdullah bin Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW apabila hendak keluar melakukan safar, Nabi mengatakan, Allahumma antas sahibu fis safar, wal khalifatu fil ahl, Allahumma inni a'udhu bika min al-dainah fis safar, wal ka'abati fil munqalab, Allahumma tuilana al-ard, wahawin lana safar. Ini merupakan juga di antara porsi lain dalam mengucapkan doa. Kemudian apabila Nabi SAW pulang, Nabi mengatakan, Aibun, Taibun, Abidun, Lirabbina Hamidun. Kemudian dikala Nabi masuk bertemu dengan keluarganya, Nabi mengatakan, Tauban, Tauba, yaitu bertobat kepada Allah. Lirabbina Auba, yaitu kembali kepada Allah. La yugadiru alaina hauba, yaitu kita memohon agar tidak tersisa satupun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan.
0: ومن السنة التكبير عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة والتسبيح عند نزول الأودية والأماكن المنخفضة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري وفي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان كبريائه وعظمته وفيه طرد للكبر والعجب والغرور وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي ويضاد كماله وجلاله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر مع الوصية له بتقوى الله عز وجل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي أي أسأل الله أن يحفظها عليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما أن ولى الرجل قال اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر رواه الترمذي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد السفر أن يدعو لمن يخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه فعن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته فقال أبو هريرة ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع قال قلت بلى قال قل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكره أي أنه سبحانه يحفظ ما استودع وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، رواه أحمد. قال ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس قال: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلمون عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم.
1: Dan juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakbir setiap kali menaiki tempat yang tinggi dan bertasbih setiap kali turun di lembah atau tempat-tempat yang rendah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kami apabila menaiki tempat yang tinggi kami akan bertakbir, dan apabila kami turun kami akan bertasbih. Karena mengucapkan takbir dikala berada di tempat yang tinggi akan menyibukkan hati dan lisan mengagungkan Allah Azza wa Jal, melihat bagaimana kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jal, dan untuk menghilangkan kesombongan dan ujub dalam diri. Kemudian dikala mengucapkan tasbih, dikala kita turun untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan semua kesempurnaan kepadanya. Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa bagi mereka yang safar agar diberikan penjagaan dan kesudahan yang baik dan dimudahkan segala urusan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia berkata kepada seorang yang hendak melakukan safar, dekatlah kepadaku, aku akan berpamitan denganmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan kami. Maka dia pun mengatakan, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, aku titipkan agamamu, amanahmu, amalanmu kepada Allah azza wajal. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berikan kepadaku wasiat. Maka Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah dikala engkau berada di tempat yang tinggi. Kemudian ketika orang tersebut hendak pergi, Nabi berkata, Allahumma tuilahul ard, ya Allah, singkatkan untuknya perjalanan dan mudahkan safar untuknya. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada laki-laki yang datang kepada Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin safar, maka berikan bekal kepadaku. Maka Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah azza wajal. Kemudian Nabi memohon agar Allah ampunkan dosanya. Kemudian orang tersebut mengatakan, tambah lagi ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, mudahkan untuknya kebaikan dimanapun dia berada. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat bagi mereka yang safar untuk mendoakan mereka yang ditinggalkan agar Allah menjaganya. Seperti dari Musa bin Wirdan, dia mengatakan, aku datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berpamitan melaksanakan safar, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku akan ajarkan kepadamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang dulu Nabi ajarkan kepada kami untuk berpamitan. Maka aku berkata, iya, aku mau diajarkan. Maka di saat itulah Abu Hurairah mengatakan, astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh, aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dan mengatakan kalimat ini. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Luqman al-Hakim, dia pernah mengatakan, sesungguhnya Allah azza wajal apabila dititipkan kepadanya Allah akan menjaganya. Dari Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Buhjatul Majalis, apabila seseorang di antara kalian keluar melaksanakan safar, maka berpamitanlah dengan saudara-saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa mereka itu berkah. Dan Syakbi juga mengatakan, di antara sunnah apabila seseorang datang dari safar, hendaklah bersua dengan saudara-saudaranya mengucapkan salam, dan apabila mereka hendak melakukan safar, mereka juga berpamitan dan mereka pun akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari doa-doanya.
0: ويستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء المنزل ليسلم ويحفظ بإذن الله. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حث المسافر إذا قضى حاجته في سفره أن يعجل بالرجوع إلى أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. وتكره الوحدة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الترمذي. قال الخطابي: معناه أنه التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. ويستحب للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يؤمروا عليهم أحدهم لتنتظم أمورهم في الإقامة والارتحال والطعام ونحو ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. ويحرم على المرأة السفر بلا محرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه.
2: Dan juga dianjurkan bagi mereka yang safar, apabila mereka berada di suatu tempat, hendaklah mereka berdoa dengan doa yang bisa menjaga mereka dari hal-hal yang buruk. Seperti hadis Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang berada dalam suatu tempat, mendatangi suatu tempat, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang ada. Maka dia tidak akan pernah diganggu oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ini merupakan di antara hadis yang sahih diajarkan oleh Nabi SAW. Dan semenjak aku mendengarkan hadis ini, maka aku mengetahui dan membacanya, dan aku tidak pernah merasakan gangguan apapun. Kemudian suatu ketika, aku pernah melupakan hadis tersebut, maka tiba-tiba ada kalajengking yang menggigitku. Maka di saat itulah, aku lupa mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana juga di antara petunjuk Nabi SAW, apabila sedang safar, kemudian melaksanakan, menyelesaikan hajatnya, maka Nabi SAW akan segera kembali kepada keluarganya. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, safar itu adalah bagian daripada azab. Seseorang terhalang dari makanannya, minumannya, dari tidurnya. Dan apabila seseorang selesai daripada tujuannya, cepatlah dia pulang kepada keluarganya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini, larangan untuk bersendirian jauh dari keluarga dan cepat-cepat pulang kepada keluarga apabila mereka perlu melakukan yang demikian, terkhusus lagi ketika mereka sulit berpisah dengan keluarganya. Karena di dalam keluarga, bersama keluarga, tentu ada kenikmatan, keindahan, kemudian kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana juga terdapat terkumpul di dalamnya kekuatan ibadah. Sebagaimana juga dianjurkan dalam safar, tidak boleh bagi seorang muslim kecuali melihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak boleh safar sendirian. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sekiranya manusia tahu bagaimana keburukan dalam kesendirian, maka mereka tidak akan pernah berani melakukan safar secara sendirian. Sebagaimana juga dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW mengatakan, satu orang yang safar, itu yang menemaninya adalah syaitan. Kalau dua orang, berarti dua. Dan kalau tiga orang, berarti itu adalah safar. Imam Al-Khattabi, dia mengatakan, artinya bahwa sendiri, pergi sendiri, di bumi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyebabkan syaitan menggoda manusia, yang dengannya syaitan akan mudah mengganggunya. Begitu juga dengan dua orang. Akan tetapi jadilah lebih daripada dua orang, yaitu tiga orang dan ke atas. Dia juga mengatakan, dan kesendirian dalam safar, kalau dia meninggal, tidak ada di antara yang akan mengurus jenazahnya, yang menguburkannya, yang mempersiapkannya, dan tidak ada yang memberikan wasiat kepadanya tentang hartanya, atau apa yang ditinggalkan kepada keluarganya, atau kebaikan apa yang akan dikabarkan kepada mereka, dan tidak juga ada yang membantu mereka dalam membawa barang-barang. Akan tetapi kalau sekiranya mereka lebih dari dua, mereka saling tolong-menolong dalam pekerjaan, saling menjaga, dan mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga dianjurkan bagi mereka yang safar, apabila mereka berjamaah, hendaklah mereka menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin safarnya selama mereka melakukan safar. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila keluar tiga orang melakukan safar, hendaklah salah satu di antaranya yang menjadi amir safarnya. Sebagaimana juga diharamkan bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa menggunakan mahram. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar yang jaraknya 3 hari 3 malam, kecuali mereka ditemani oleh mahramnya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu safar 1 hari, kecuali bersama mahramnya. Begitu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dan mengatakan, janganlah berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan kecuali bersama mahram, dan janganlah bersafar seorang wanita kecuali juga bersama mahram. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, istriku pergi melaksanakan ibadah haji dan aku ingin berjihad. Maka Nabi mengatakan, pergilah kamu bersama istrimu melaksanakan ibadah haji dan temani dia. Muttafaqun alaih.
0: ومن هدي السلف في السفر التناهد. قيل للإمام أحمد: أيهما أحب إليك، يعتزل الرجل في الطعام أو يرافق؟ قال: يرافق، هذا أرفق، يتعاونون. إن كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره، ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون. قال ابن مفلح: ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة، يدفعونها إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يحب الخروج يوم الخميس في أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس، رواه أحمد. وعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله، رواه الترمذي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أن يصلي النافلة على راحلته وإن لم يكن على القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، رواه البخاري. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى قرية يريد دخولها سأل الله خيرها وتعوذ به من شرها. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، رواه النسائي.
2: Dan juga di antara salah satu petunjuk para ulama-ulama terdahulu dikala mereka safar adalah tanahud, yaitu mengumpulkan harta kepada satu orang, kemudian nanti mereka dengan harta tersebut bersama-sama untuk makan dan minum. Dikatakan kepada Imam Ahmad, apa yang paling kau sukai, apakah sendiri-sendiri dalam makan dan minum atau bersama-sama? Maka ia mengatakan, tentunya bersama, karena dia lebih ringan, saling tolong-menolong. Dan apabila engkau bersendirian, maka tentu sulit bagimu untuk masak dan yang semisalnya. Akan tetapi tidak masalah kalau sekiranya seseorang bersendirian, sebagaimana orang-orang dulu pernah juga sendiri-sendiri makan dan minumnya. Begitu juga Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala mengatakan, arti daripada an-nahad, yaitu ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari harta yang mereka punya, kemudian diberikan kepada seseorang, sehingga dengannya mereka makan dan minum secara bersama-samaan. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka keluar melaksanakan safar pada hari Kamis, yaitu di awal siang. Seperti dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, setiap kali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan safar, maka tidaklah kami berjumpa kecuali hari Kamis. Kemudian dari Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku di bukurnya, yaitu di waktu paginya. Kemudian dia mengatakan, apabila Nabi mengutus pasukan secara tersembunyi atau mengutus pasukan perang, maka Nabi akan mengutus mereka di awal siang. Kemudian Sahar itu adalah merupakan laki-laki seorang pedagang, dan apabila dia mengutus perdagangannya, maka mereka akan mengutus pedagangnya juga di awal siang. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan harta. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala safar adalah melakukan salat-salat sunnah di atas kendaraan, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat dalam safar, maka Nabi salat di atas kendaraannya, dan kemanapun arah safar itu atau kemanapun arah kendaraan, walau tidak menghadap ke arah kiblat, baik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan isyarat dalam solat malam, kecuali solat fardu. Kecuali solat fardu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan solat witir di atas kendaraannya. Dan juga di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat kampung, daerah, kemudian ingin memasuki daerah tersebut, Nabi meminta kepada Allah akan kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Seperti hadis Shuhaib, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memasuki suatu kampung kecuali Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Rabbnya yang memiliki 7 lapis langit dan apa yang ada di atasnya, Rabb yang memiliki 7 lapis bumi dan apa yang ada di bawahnya, Rabb yang menguasai syaitan dan yang menyesatkan dan yang syaitan dan apa yang dia sesatkan, dan Rabbnya angin dan apa yang dia telah tiupkan, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan dari kampung ini dan kebaikan dari penduduknya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini dan keburukan penduduknya.
0: ويستحب الاجتماع عند النزول. عن أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، رواه أبو داود. والمراد بحيث لا يضيق بعضهم على بعض. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ألا يكون المبيت في السفر قريبا من الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. والتعريس النزول في الليل للنوم والراحة. قال النووي رحمه الله وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطريق لسهولته، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق، انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي للمسافر أن يحتاط للقيام لصلاة الفجر، ولا سيما إن نام متأخرا ومجهدا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال من يكلأنا الليلة، أي يرقبنا ويحرسنا لا نرقد عن صلاة الفجر، فقال بلال أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها ثم توضأوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل دقيقة للتنبيه، فيجب على المسلم ضبط الوقت ليؤدي الصلاة في وقتها كما أمره الله.
2: Dan juga dianjurkan bagi mereka yang melakukan safar untuk berkumpul dikala mereka berada di lembah atau suatu tempat. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, ketika ada orang-orang yang dikala mereka turun di suatu tempat, maka Amr mengatakan kepadanya, dulu apabila seseorang atau para sahabat turun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, kemudian mereka berpisah-pisah dari satu lembah ke lembah yang lain, maka Nabi mengatakan, kalau kalian berpisah dari lembah dan satu lembah kepada lembah lain, maka itu adalah di antara bagian daripada syaitan. Kemudian, tidaklah para sahabat turun di suatu tempat, kecuali mereka akan berkumpul di suatu tempat, sampai dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian saling memperluas, atau hendaklah kalian tidak terlalu bersempit-sempit. Kemudian maknanya tidak terlalu bersempit-sempit adalah saling memberikan tempat kepada yang lainnya. Sebagaimana juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah tidak mabit bermalam dekat dengan jalan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian safar di suatu tempat, maka berikanlah unta bagiannya. Dan apabila kalian safar dalam satu tahun, maka hendaklah kalian betul-betul menjaganya. Dan apabila kalian bersafar di malam hari, maka untuk mengambil istirahat, maka jauhilah jalan-jalan yang dilewati oleh manusia, karena bisa jadi itu adalah jalan hewan dan tempat mereka bermalam. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini merupakan di antara adab, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala seseorang melakukan safar. Kemudian dikala mereka turun dari safarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, karena sesungguhnya binatang kecil atau hewan-hewan yang memiliki racun atau binatang buas biasanya berjalan di malam hari di jalan-jalan yang mudah untuk dilewati, karena mereka bisa dengannya melihat sesuatu yang bisa mereka makan. Oleh karenanya, apabila seseorang berada di malam hari mereka melakukan safar, hendaklah mereka menjauhi tempat-tempat yang dilewati oleh manusia. Sebagaimana juga dianjurkan bagi mereka yang safar, agar mereka untuk berhati-hati melaksanakan sholat fajar. Dan secara khusus apabila mereka tidur lebih malam dalam keadaan lelah. Sebagaimana hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila safar, maka Nabi mengatakan siapa yang akan membangunkan kita malam hari ini supaya nanti kita tidak tertidur dalam salat fajar. Maka Bilal mengatakan saya Rasulullah. Maka suatu ketika sampailah semua mereka ketika matahari sudah terbit, yang pada akhirnya menyebabkan telinga mereka panas dan tidaklah membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Maka semuanya mereka bangun, kemudian mereka berwuduk dan Bilal pun melaksanakan azan dan mereka melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian setelahnya mereka sholat fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Khaybar, maka Nabi berjalan di malam hari sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin singgah dan mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, jaga kita di malam hari ini. Maka Bilal salat. Pada akhirnya dia tidak sanggup dan dia tertidur. Dan Nabi pun tertidur. Dan semua para sahabat juga tertidur. Kemudian ketika hampir dekat fajar, maka Bilal menyandar. Dan dia pun tertidur. Dan tidaklah menyebabkan yang demikian kecuali karena kelelahan dalam safar. Dan tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun kecuali Bilal atau satu atau dua orang sahabatnya, mereka sudah masih tidur semuanya, dan mereka tidaklah bangun kecuali karena panas matahari. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali bangun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku minta maaf karena diriku tidak sanggup menahan mengantuk tadi malam. Sehingga pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk, kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah, kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang lupa sholatnya, maka sholatlah. Apabila mereka ingat, maka lakukanlah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Begitu juga dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sedang safar, kemudian berada di malam hari berhenti, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memiringkan badannya di bagian kanan. Dan apabila sebelum subuh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bangun, berdiri, dan meletakkan kepalanya di atas kedua tangannya. Dan di dalam zaman kita ini, atau di zaman kita ini, alhamdulillah telah diberikan kemudahan untuk mengingatkan bagaimana seorang muslim menjaga waktu agar mereka tetap salat pada waktu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa yustahabbu as-sayr bil-lail idza salima at-tariq min al-khatar. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaykum bid-dulja fa innal arda tutwa bil-lail. Rawahu Abu Dawud. Wa da'watu al-musafir mustajaba. فليحرص على الاستكثار من الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة الرفقة في السفر ومعاونتهم ومساعدة من يحتاج المساعدة منهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. رواه أبو داود. ويكره قدوم المسافر على أهله ليلا. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال النووي رحمه الله: ومعنى هذه الروايات أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. انتهى كلامه رحمه الله. ويزول هذا الإشكال في زماننا بالتواصل عبر الهاتف والعلم بموعد المجيء. ويستحب صلاة ركعتين في المسجد إذا وصل إلى بلده. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري.
2: Dan juga dianjurkan bagi seorang untuk melakukan safar di malam hari kalau sekiranya aman dari bahaya. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian di malam hari karena di malam hari itu bumi dipendekkan. Begitu juga doa seorang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak doa. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tiga doa yang tidak atau yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya, doa orang tua, doa orang musafir, dan doa orang yang terzalimi. Sebagaimana juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan teman dalam safar yang akan membantunya dalam melakukan safar. Seperti Jabir, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersafar maka Nabi akan melihat bagaimana temannya keadaannya, kemudian saling menolong kepada yang lemah, kemudian saling membantu dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga dimakruhkan bagi mereka yang safar datang kepada keluarganya di malam hari. Seperti hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang lelaki untuk mengetuk pintu rumahnya di malam hari supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang saling mencurigakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apabila seseorang laki-laki sudah lama safarnya kemudian datang kepada keluarganya secara tiba-tiba. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, dan makna daripada riwayat-riwayat di atas bahwa dimakruhkan bagi mereka yang lama safarnya kemudian datang kepada keluarganya di malam hari, takut nanti terjadi berburuk sangka atau pandangan-pandangan yang buruk, kecuali mereka yang safar yang tidak terlalu jauh, maka tidak menjadi masalah kalau mereka datang kepada keluarganya di malam hari. Sebagaimana riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa itu dikhususkan bagi mereka yang panjang perjalanannya. Hanya saja dalam zaman sekarang kita ini dimudahkan media sosial atau bagaimana saling menghubungi ketika seseorang melakukan safar dengan telepon dan yang semisalnya, dan memberitahukan akan kedatangan orang tersebut kepada keluarganya. Sebagaimana juga dianjurkan untuk melakukan sholat dua rakaat di masjid apabila dia sampai ke daerahnya. Seperti hadis Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar di waktu duha, maka Nabi melakukan sholat dua rakaat di dalam masjid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan bertemu dengan keluarganya.
0: Wa inna min ni'amillahi ala ibadihi fi hadha az-zaman ما هيأ لهم ويسر من وسائل النقل التي يركبونها وينتقلون عليها من مكان إلى مكان ويحملون عليها أمتعتهم وأثقالهم. يقول الله سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا كانت النعمة على من قبلنا عظيمة بأن يسر لهم من الفلك والأنعام ما يركبون، فإن النعمة علينا في هذا الباب أكبر، حيث يسر لنا وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها، المريحة في تحركها وتنقلها، الجميلة في شكلها ومنظرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها. ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو عناء أو تعب. وإذا كان من قبلنا يكابدون في أسفارهم وهج الصحراء وحرارة الجو ولفح السموم والأعاصير، فإن الناس في هذا الزمان لا يشعرون بشيء من ذلك، لأنهم ينتقلون في عربات مغلقة وأجواء مكيفة ومقاعد مريحة وثيرة، فلله ما أعظمها من نعمة وأجلها من منة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى المتفضل بها وبتيسيرها. فالحمد لله على ما أولانا، ونسأله أن يوزعنا شكرها وأن يعيذنا من كفرانها وأن يوفقنا لاستعمالها فيما يرضيه. وإن من الظواهر المؤسفة المتعلقة بوسائل النقل وبخاصة السيارات كثرة الحوادث المروعة، فأصبح المصابون بها من بين كثير وجريح وميت ليس بالأفراد ولكن الأعداد الكبيرة. وقد جاء في رصد إحصائي لعدد المتوفين والمصابين في حوادث السير خلال السنوات العشرة الماضية، وذكر في ذلك عدد مخيف وأرقام مفزعة ومآسي محزنة. ولا شك أن وراء كثير من ذلك مخالفات وتجاوزات لم يجن أصحابها ومسببوها منها سوى مرارة تلك المآسي ونكد تلك الآلام. أرواح تهدر ونفوس تروع وأموال تضيع نتيجة تلك الممارسات الخاطئة والمخالفة لأنظمة المرور أو الخروج عليها. معاشر الكرام، إن الوعي في هذا الباب الخطير مطلوب من كل من يمتلك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر.

أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه

0: إلي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح

0: الرعب. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yeah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.